عتاب عتبت قلبي ونصبه يقصد حار قصد حار ثاني ونصبه يا ما ليش مهجي يا ربي لا تموتني ونصبه ولا تحرمني شوفات الحباية يا يا ويلي أني لا قاعد على درب الطويلة واستنك يا أبو القامي طويلة بخاف تغيب والغيبة طويلة وتنسونا على طول المدى يا

وعطى بابات مصر وبات شامه وقص الخاخ والتفاح شامه وعرس خدك يا سنة.